0: وسبي تكلم شون على كمون رينا قبي كوشي أخليش نالي أبانان كما تورش كي بالي قبيش قاش بيشان كيل خون أك بيشت قاقوا أسرخان هان تشرحنا شتيري قش أول رينا قط ليش سهيلا ليش أول قاقوا نشسي تقطع قي خون لك قبي أخني كمون
1: بنتيوس دي قبين كيل نشقة كمون بنتيوس شريلي توكشي تقون سليش تليغوغ لاح كانخلين انكوش لانا لاش لخون خون چيك علي بال بارناو لاكش دياب مرخ لبوك تسيب علاين لقاكوا چوچ بنين قيري جلو لكو تانعين انا اخوان كما نقاتير خلال اخوان خلان چيك لنا لب لنا اخوة سقيك إلي خسوس خلان چيك لآتين نخول تيكا چيكو كما اشتلي كمون ساشتيك لخيك اني چخ او كشموك چخ خوشيل جرويب لي مخص نكي اشناو ناق نكي اشتري جرويب لي نكي اشناو سالي سانتي لخو ناق كوان كي اشتول بالا تقال تقال كوان كي ابناق نكي اشتري كشموك جرويب كشكي قيلا اولي ماكا انا جو لاقي كيش كابري لي قوم شول جلي تأشتاوي رولي راتين لي قواء ديوس ها نت داعات لي جوغات شك آخيلا شكيا قوي لي قواء ديوس أنا قوان كارونا راخ شك آخيلا انكي ليلو شكنا بساقو لي جوغا بيخ رينق تات كآخيلا قريك اندي لاك آخيلو بالي شما داني جو أبانانا ساشرقي كنخديه كم قشن أنا يبي جوش بقبل قاقوا لا أوش قهوني لو تقهوني لو إيش قص قيتين لا إيش لي كتشك نك تاورولش بيلة جو آما مري نم تخنق ريلال سبين مريش نم تاكلك أقررولي نك أنو بس لقاقوا أنا قوان جوش بقوق كم لعيدي كم قش لأجل لبلو كشبا لريق جد أكش تلي كبون أرو لقيق مرنوم تخنق نكو كقليل مرنوم تخنق نكو آتناك جل شاب لقا كمونا شاب لح كان خيل شاب لي بادرس جل شاب أنا وأنا جاك إيش نكو آتناك مرن مصنقات يه مرنم كلاك كوان سقط جوا من أخوان لقاء جوا جوجا بقبان رسين كيل تشخوني لام كيم سقبين نقلي خسوس كيخون لقيق مكو جاءخت جالا كوان جاءخ جسا وتمكو آلتا جا لقاء جوا سقلاك تقوب جقونا جقي جبان لاو خيب قشيكين كانا قخرا بنجيل إنك أنا قاخش كولو بانجيل لبرسيكش مالي خسوس آجيك نقاخ لأونا قاخونيس قا برسيقيب آجيك نقاخ وكانق نمتخناق نقوشرا لقاك وإنك أنا راقا كان بانجيل سأبليك أقريرو لنخيه جيلو جون نراق بانجيل سنجيل مانتيوش نيرق بيشونال جيك لقوا خوسي
0: مانتيوش أندريس كما جوكو جيرا منجيل للوق لحاتي جيال Asa sa lika tiyangkil sa lika kalibal kamadyorsya lika kumun ana li nagulman abanan makawubres lach o latkos gizin kamadyorsya bal masik iluchi chiklakwa sa gizin lityochik angelak lityoke chibichang lityoke chikwakbag takihep ban kengkahep ban renaktats akakilaat kasing ka ay shikwas ko ising ka mga nakiri atin makukakhe tali lisensya makukakhe takili doktores rechakrap nakiri atin ting ka sakat yang kil kwan li kishtili ratin ikwa Diyos kwan kil ni kare kari ni ngayish kwan kil utho ka nakki kwan kil ika kumon ulak chak sa khalan tinamita maani chile ke ulak chiru kwan chik shtuminep ke kwan chik belo balep Makarek, an makarek, mukojo kote cian akin kai us. Apanan, ama kip seatir kine bikomon. Okin ses cian kep. Mukojo tetiari kaku anak kuan sas ekaku ila ate satulak cakanin. An mukojo kanta. Mukilis cala lil nak. Tina ahman akin katrak shik tkilki. Akin katat kakakali kip. Kak amak makisa usilalish kakulun. Ana ini George istiye bali ratin ya kuadius. Reso kama gistiye salish mera kali atin. Bicang cik is saila lash or at Sion. Sion rachena hunchi tenamit. Hunchi na akhe hunchi kalibal. Bitratin jesh kabale kalibal mo kueta junta. Yaban kama na kiri atin. Nakatawiro rito kochi rabin kilerikin. Kakiakne kachorchi stakin kil. Kemasin kiri, hukan aku lais nengis ilok cak sali TikTok, sali Facebook, mati oshere. Kau makai cok lesin komon, kemati okos kebal. Lain neng keretan, wani komon. Sko osa khalan tenamit, isos tau cik khalan aran, iskis cak panalis hukan kebal. Mari kau kira lais kahol, ain rasin komon, jalak. Mukuki tajokes panungkil, pero leralale kahol. Mukutrong tatkabano ay nasing komunes. Kamana kiri atin. Yal, makukwang kaya takik in kunelik. Changirun shok ijak. Kamana kiyokoch irising ganah kwan. Hulak rekhun kutana te kakakanap di kanak katyukwa. O manak toesh kanap. Di kalal kakakul. Akre. Kamana kiyokun di atin. Se kuibal shkatikip chak di katyuam. Pwes sa kuibal kuchuchusora kaya. Kuyokokan narah di kakwa. Ayan. Rabanan kaki akhir kacol sih kawresin kili kacu am di cawshail kacu am nasihati akhir kakuah Dios. Ana litrah coke anak kuanis kuas kuisinesh kemasin kere mukuatah mana cek kata cikut tingkajik tetruk. Claro ke tetruk. Jod acol halak aush banu di narah di kakuah. Ma ani kuan ki la o kuan koki bikin di kanalip bikin di kabanu. Mukaan kanta liti biru kis kocak cikuri kakuwa inka nuke aris katsol cikibilki kamash kiltios banu kila kuna kwale pues kamana kitim banu lain inka isin komon mukoho kanta kakamak makise usilal batio shere cikunilesh la isti kalepa lineke kelech ol cik angelak la isti kachak angelil hokanaki me kakalieri besin komon la isti lakwah lak bichanel lak yapasinel lak Olo panel kacia, ing anarun kacia liqurik ini ratine ko adios, kacia man kacia orsa komunil, bar makin giru tin takili cuci weh kacia, ana linarah di kakuah, renak sah kacia or, cishlo orang kili kakuah kunilik, an linarah di kamu adios, esin komun kama cokos tebal, mukutjotat, cecingil tu min kain ka, lo kecoban cish cecingil kanalep. Kanawom ut kacuam hari seru si George. Anali George si tebal kay. Kuit kapanu an, claro que kuanghun sa ilal choke kay ulah kabeh. Kapanu si li li salmo di kagua a anak ustanja ut natokobang adimak di George si li salmo nim liskuyum ut Num tahenak lish rahom. Kual cha bili kakwa rik inchish hunile. Nim li rustan sash behen chish hunil lish jo tesiom. Claro, moko yata sho jo lata saru chicho. No ki ansh ke o katyu amesh kwa skwitsi. Liko mani ki, yal moko santinta ika, moko akta shinkanap taliki biroh nale, kwa nak, nakil ikiru nakil, Nako okci ati nak ciris, umarah nakilik erujos banungkin, nak katahu kucis banungkin, aish kat komon, eskelima us kemarah jeli ati hanan israel kuan, narahran nak aktasos kelota cikahunil, aish kat kaisin, kacala kae cis kol balki, cirulis ma usilan hirucicos, katahkiak bani narah ni kuadios, di parkuan, di naskeke. Aan ya kacuan. Cho tioshin tersak cekuh cekla ciru خبانتیو شیخ ریق قاقو شوچ انسقیو کمان شو تیخو کنخوان نخبانتیو شیچو ریق قاقو شو ایلان جو ریخون قرکیم ماکاش قیلوت ماکاش قاقول کاناناو کی خوکاندی شکولی تنمیت بینسویلا شکریتا لان مارکوان ایرش ایلو کریس تیک توک اما راه یکیو بانبیل مکونی ناوتا کمانتی لیاتی مکونا کناوتا پرکن نخوانی تنمیتا آن بینسویلا شکتی بانی هیگ کمان اختر شکل او ماک آره سیلی که رو شاره سکه بهن ولی سو کمان اختری آتین جو آن کانکو تیخو کو خونه لیک کویدا کو تیخو کویدا کو بانتیوشین چو دیقاقو مکوتوش ایلتا مکوتوش تواسیتا و گاوت نه کتیالخ دیقاق ای چیش کاوری سینکر قیب سا کمونیل ریکین اینکانو مره لیقا کمون ترخ آتینک سا ایق بیت نرون نقبیک ایرو تشتیه لیخا کمون مکنق آنا لی تنتو سخا بهن ریکین شکوچ بال اشخاص خیز این لیخا و خیسوس جو چشتیه بال سالیش شابیل اسیلال چال قیش کیک این چان چه خونی لیش لی لوگ دو کش دی توخنا قیش شبانق لیریق ات لائین آن لیریق چان ات لائین دشین هیل تسی چان لی لوگ لحاتین آوان قبیاخ لیقا کمون لیکارو ترخش تی بال چو قیسا کمونی لیریک این قبیاخ آنیان چالا آن شبنگوات قه نقناو بار کوانچاق ات آنی لیش کبا
2: انا
0: اخ نختي كيف هو كان اخ نختي كيف هو كان اخ نختي كيف
2: هو كان اخ
0: كمان سقل بانتيو شاكي اكوا بانتيو شاكي
2: كمان
0: احكي لك يا سيدي كنت
2: انت كتبت اكلات في دقات
0: كمان سقال بانتيو شاكي انت كنت قاعد انت كنت انت كنت انت كنت انت كنت انت كنت انت كنت انت كنت انت كنت انت كنت انت كنت انت كنت انت كنت انت
2: ما كان هذا كان وانا غير ابيك وانا كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت
0: اقول
2: كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت
0: اقول كنت اقول
2: كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت اقول كنت اقول
0: كنت اقول Mantiosh takila ki kama chokat che bal khatala ke ka esa komunil kama shinche ma ani kana palto ma ani kana lu na keri atin na kolup chaka khonil Mantiosh akere ki la ka ush la ko atin ni ka khulti ka chak
2: kana kira keri gari
0: kama chakal hokanesh khas khisin kama chochish ke al chakli kha komon sali kalbal se nau bachan George Stebalnak, then don't Katalka, eh, Utkaman Narak. Resakamashin Jere, Liratine Fadios, George Stebal, Chalkesh, quick inch, Hunilesh, La Eshli Lukesh, Tawahanakesh, Shbanak Lady, Eosash Ban Lady Echan, Utla Interchin Hilta Sichan. Sianaranache, وكريتشيسين كيلي آل لنك راموكي لنك إلو قيتشيك شيرا بين كيلي راتيني خوا ديوس pero que te quiere que tu hambre es que ama acá naruna ramokchiku cuan caonale shik sarishni makira tini kwa dios mare cuan kore khuna solok khakiak cuan caonal re pero na siku kui magina khakeqe mara magina khakeqi qere re di qakwa mokotoru khatchishikish kwaskise ha mis volika mahelal lina ramokchiku نفين كأنه كورو تشيك تشلا أنين كلي خاكوا هو كاوت ناق نبانتيوش تشيروري خاكموني تيوش تشيبال رليش تيال ناق أستا لا أولاك أمول بي كما نحتيري أتين كوان هونال ناق نكوشو تشيناق نقاش أول كوان هونال ناق إنك أرى تشير ناقاخ pero بانان تميل تميل تاچابش كوش لانكيل ناق لي خاكوا آن تيوش بقوك وط دي تيوش راموك ماك أكيرو تشك أكوي Entonces Ana li intentó sacabesh kaushlankil chiqajunil la esh kwaskwisin qatalakhti qaqe kamar chogin jishtebal shinkeli etali reli kirugish kulitena mitan kamar shinje ojalá inkatrshto tause chiquarenax qochoch qatiyaq chiqokai mejor qatiqire di qaqwa qataqiyaq qaqiyaq qachol chish beresinkil linarah li qadios sali qatuam وتانان لي تنتوس قمش بانوكين مكو كاوتش خاصقين كاكيرا بينكيل تشابيل تشابيل كرونشتيري راتين اخواديوس كما كيشتيلي لي تشابيل سيلالارين انا كوان نين لوونا كواتين جوكواجان لا اتلا اتشاريري تشوشا تشوتش شبان خشموق عين تشيرويب لي كونكيبشناله se anarchena negesh karib na kongeshnale per moku kongeshnale beshkos kitsin lo que linale wan rikin li dios ma barchik na chal linale ka kirikin li dios hasta hokan li neget solok anish ke okshonale chi solok ani qaqwa per ya banan moku na koksita chi chabil moku na khasita chi tiqaq angel kama na chiri atin reli komon چان کیرون تاسیل اکانخیر رکش کوت بالی راتینی خوا دیوس اران جو کچش چولو بانکیل رهب چان کیرو تنتوت کوان دی خون خون نم باتیوشی چرو لایش دی خچک انخلیل خروب دی توکش چک انخلاک که مخ لیچ اول تو خبرتنا تو لخ دی قماتان پس آتا چیت خخاله لین کمان اینکی تو لخ که بیخ نختوش تاو خون اخ رایلال اران جا تنکت کواتاو ترچک مکوتا تروخ تچک Por eso nacuan tojrusil tojkabo bayak. Jarubliak toko chicheko. Patialak saire ka. Tu ama nacuan linash si kaire ka kwa. Ula kreh un kutana hink ach toruch chikwa klik. Pues makash halinkil. Kamana kiri atin. Abantushak chuli dios toko kwa in. Jarubeshti ka komon tojokeshik angelak. Omak lech ol. Laish lak bichanel o kanaki. Porque me cocaste que un inch o lo bang ta taula chuam inca tu kindi oken krikinits akong sachish khunidik angel aran ta taula chuam eso kama na kiri atin elaku chira maka kamish ko shlan kili na shteli qwadios ani ri jochi bakok iru torakhi mako ta tracht khabanulish angel lo que abatrahna to koleq to tsak yu am ana nishtechi qari qali mahqal dios bantyoshe bakirechi shunile bli qakomon la angel harub la kamul beseri qaleba lo khoke akili hermana na baltyoke shkauri singile bana juan hushil shinchali nakiri atin ya bansho sho in raqe nakiri atin bana mukush kosh benita lin kun kabal khunelik taktogin chak angelak yelak barshin ulak khacha la este comón se este palarin peten ut kuanga ki halan chikli na khe shin ula khe gichak chish banu kilin taklan kil hoke altanali shru hoke altanali yaki mok pues ki mok hoke altanali ka pues kat khale akre chikaman chan chan ahne coach na au moko khum mokik te chish khunili qawim kuana tsakhal ki el u kuana khinka betyan chan chan ahki an lik angeli chokosh banu kil مكو قيتا ريري قاكوا ديوس أبان قتيالا قا إيريكين ريش قوتبال كما اخري چوكو انا خوان چوچي ولاك ساعتي خونخون چين اخيخ كما شيري خاكمون كما قريتال سنو ارين خو نختيل مكون ناش تا pero abana چوچي ولاك اس شقريلي نتاو كيرو اس شقريلي كي چاپوكريلي آتين ريان مكو كيتا چكلاين ديشكسي ديشنكي ديشقاكوتس كما شيري خاكمون نخبان تيوشي چرولي نكش ابين چقه man ingele mo kwatat kwartine rabi ka rebanch kawre singil qip chqa khum khum qal dinarah riqa ko adios porque chal qori qwa adios ma cha qota sili dios kwan qikin khunelik ya bam mo kotora atinata kho na choko che atina kana kwan rikini chna atino balain bantio she riqa ko di dios chilo credi ka komon dish kesh ol chish bere singil chqse shtiklahik li atino balain utto choko chi rok singil hat shakhlin makwal dios chikeorish tuam banak akhnaq sut akhnaq chikan hokan akhili tsaqa tsaqash tikiban chakrelish keok chakrelik aush un shilakh kneshik katra khale na ulakh kutankil kamanachiri atin kho anakto elakhish kakomon pero eso si ojalá que tu lo stauri khakwa chishbanukili narakh chishbanukili barkwan kishkeqena tentot khabanu usrahan mokot khacheta nakin kato kam كم قيتش خونيل ما أني خناق إنك ألق من روشيش أوج عين أستلي خيسوس كي كم بروش كواكليش يو يو وثانان لي نشيه شيء قي ولحق به نك تو كم تو كواكليش يو يو كويش كبانو لي أوس كوي تينك أبس هران شو كنا كحكي دي ديوس ناوري ما أوس ميكاري يو كوش بانو كيل كحكي أن نيلو كري شو كنا كان ليت خكوتشين كمونش أرين يو كوش ولك ريكيني خاك انخيل بانتيو شيريتش خوني ليش لايش نجيش ابينشاك سالي تيك توك مراح سالي انترنت فيبوك وتسالي راديو تنبين بانتيو شيري لديوس شو صوب تسين قيريتش بيري سين قيريتش إلو قيري خوني ليك سالي خون كبال هاتو شاك شكوان قيكين خوني ليك خو نراح لقاكوا وان قوسا كوموني لريكين بانتيو شكا خونيل وطوتي خو شيرو لقاكوا animas cual dios con cátel santillo ya nam matiosia que atra cual dios te caonal li barcuana que echa crees cos balla lo hatin utna coi benia tra cuana chi uchen tashaq la cuatin sa ti khunhun chin akh sa ti khunhun chi oleh li barcuanish abere la cuatin la chakulaqe chakulaqe tashaq chiruchish angeli maus chakolaqe baqui chiruli israilan li chaheli na chalsech bene khunhun la atta shakwan gatkikin keh qahona lat khakwa adios renat khakawresiri khakyuam saliru chichoch ayin hayina qats amachaku seshkaba la kwalal khakwa jesucristo hokan tashak wakabianakwan kwa huni khabich resh rakmali khak angel

0: شي كوكس كويس كتين رنا ما يغاين ليكوي هو اكو ليري تشيكولاك تاشا كيرو ليني ما خالتيو تشوكو ابيج
1: ويل تشكو ما يغا اي ايش تكانكي ايش ويل تشكوا تشكوني
0: La ofrenda que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de un día de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro.